هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثالث والعشرون من شهر ماي أيار عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr.

مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية إعادة، ومناطق الصراعات في

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو الذي عقد في مدينة هلسنبورغ في السويد. ووفقا لمنشور على حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك الوزير هاكان فيدان في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو الذي عقد في هلسنبورغ في السويد، والتقطت صورة جماعية قبل الاجتماع. والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو الذي عقد في هلسنبورغ في السويد. ووفقا لمنشور على حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد التقى فيدان بروبيو في إطار اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو الذي عقد في مدينة هلسنبورغ في السويد. وأجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني والوسطاء الباكستانيين. وبحسب مصادر داخل وزارة الخارجية، فقد ركزت المحادثات الهاتفية التي أجراها فيدان مع الثاني والوسطاء الباكستانيين على التقدم المحرز في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي، وناقش وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي خلال الاتصال الهاتفي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نفذ جهاز الاستخبارات الوطني عملية عابرة للحدود ضد تنظيم داعش، ونتيجة لهذه العملية التي نفذت بالتنسيق مع جهاز المخابرات السوري في سوريا، ألقي القبض على 10 من عناصر داعش المطلوبين بموجب النشاط الحمراء للإنتربول ونقل إلى تركيا. وقد حددت عمليات الاستخبارات التي أجراها جهاز الاستخبارات الوطنية أفرادا من أصول تركية عبروا الحدود من تركيا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وكشفت التحقيقات أن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون داخل التنظيم، كما تبين تورطهم في العديد من العمليات الإرهابية التي نفذت في تركيا سابقا. وكشف أيضا أن أحد عناصر داعش العاشرة الذين ألقي القبض عليهم كان على صلة بمنفذي هجوم محطة قطارات أنقرة الذي أسفر عن مقتل 109 أشخاص. وبعد تحديد وجود 10 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في سوريا، تواصل جهاز الاستخبارات الوطنية مع جهاز المخابرات السوري، وبناء على هذا التنسيق بدأت العمليات الميدانية. ونتيجة لهذه الجهود حددت مواقع هؤلاء الأفراد ورصدت تحركاتهم بدقة. وفي عملية أمنية ألقي القبض على 10 إرهابيين من تنظيم داعش في سوريا ونقلوا إلى تركيا. ونتيجة لجهود مشتركة بين جهاز المخابرات الوطنية وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن، قررت المحكمة باعتقال 9 من عناصر داعش بعد استجوابهم، بينما مددت فترة احتجاز أحدهم. لقي شخص مصابه وأصيب 36 آخرون في حريق وانفجار بحوض بناء سفن في ولاية نيويورك الأمريكية. وأفادت إدارة إطفاء نيويورك بوقوع انفجار أثناء عمليات إخماد الحريق في حوض بناء سفن بمنطقة جزرة ستين. وأشار البيان إلى وفاة شخص واحد نتيجة الحريق والانفجار وإصابة 36 آخرين، معظمهم من رجال الإطفاء، 3 منهم في حالة خطيرة. وصرح عمدة نيويورك زهران ممداني في
مؤتمر صحفي حول الحادث قائلا كانت هذه

0: هالة طوارئ معقدة وسريعة التطور. وأضاف البيان أن أكثر من 200 من رجال الإطفاء والمسعفين وصلوا إلى موقع الحادث وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق والانفجار. أسفر انفجار في منجم فحم بمقاطعة شانشي الصينية عن مقتل 90 عاملا، ووقع الانفجار الناجم عن تسرب غاز صباح اليوم في منجم فحم بمقاطعة شين يوان التابعة لمقاطعة شانغي. وبحسب التقرير الأولي فقد 90 عاملا من أصل 247 عاملا في المنجم حياتهم، وتجري عمليات البحث والإنقاذ للعثور على العمال المحاصرين تحت الإنقاض وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا. وأصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ بيانا أمر فيه بتعبئة فرق البحث والإنقاذ ومعالجة المصابين، ودعا شي إلى تنفيذ العمليات على النحو الأمثل وحث على إجراء تحقيق شامل في سبب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه وفقا للقانون. وشدد على ضرورة أن تستفيد جميع الحكومات المحلية والجهات المعنية في أنحاء البلاد من هذا الحادث وأن تعزز إجراء السلامة في أماكن العمل، مؤكدا على أهمية تحديد المخاطر المحتملة والقضاء عليها لمنع وقوع حوادث جسيمة. ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي بأن وفدا قطريا التقى بوزير الخارجية عباس أراقشي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وخفض حدة التوتر. وفي حديثه على التلفزيون الرسمي أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي على سؤال حول وصول وفد قطري إلى طهران، وقال اجتمع وفد من قطر مع وزير الخارجية عباس أراقشي، وتسعى دول عديدة في المنطقة وخارجها هذه الأيام إلى المساعدة في إنهاء الحرب ومنع تصاعد التوترات. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي تقديرهم لهذه الجهود، مشددا على أن باكستان تطلع بدور الوساطة الرسمي في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: انتهك الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار بعبوره غرب الخط الأصفر في منطقتين بواسطة قطاع غزة وهدمه لعدد من المنازل. تواصل إسرائيل توسيع الخط الأصفر الذي انسحبت منه بموجب وقف إطلاق النار، والذي يغطي مساحة تزيد عن 50% من غزة. ويعبر الجيش باستمرار غرب الخط المحدد بكتل خرسانية صفراء في شرق غزة ويهدم المنازل هناك رغم وقف إطلاق النار. ووفقا لشهود عيان، توغل الجيش الإسرائيلي مسافة 100 متر داخل وادي السلقة في شرق دير البلح مستخدما الدبابات والجرافات والحفارات، وهدم 3 منازل تابعة لعائلة سعيد، وسمع دوي إطلاق نار كثيف أثناء عملية الهدم. وفي حاجز نتسريم في وسط قطاع غزة تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي عشرات الأمتار غربا. وفي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم وقف إطلاق نار قتل فلسطينيان وأصيب 2 آخران أحدهما طفل، وبحسب الأرقام الرسمية فقد قتل 883 فلسطينيا وعصيب 2648 آخرون في هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. أفادت رينهولد فان دي ويرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمقتل ما لا يقل عن 880 شخصا وإصابة أكثر من 2600 آخرين في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف قيمت ويرت الوطأة في غزة التي لا تزال تتعرض لهجمات وحصار إسرائيليين رغم وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن العالم يواجه العديد من الأزمات، وقالت إن الأخبار الواردة من فلسطين مهما كانت مفجعة لا تحظى بالاهتمام الكافي، لكن الصحفيين هنا يلعبون دورا رئيسيا في نقل أخبار فلسطين إلى الجمهور. وصرحت ويرت قائلة: لا يزال الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مزريا، وكنت في غزة في وقت سابق من هذا الشهر في زيارتي الثانية، وقد شعرت بالصدمة والحزن كما شعرت في المرة الأولى. فرغم وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025 لم يتوقف العنف، قتل ما لا يقل عن 880 شخصا وعصب أكثر من 2600 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025 لم يتوقف العنف، قتل ما لا يقل عن 880 شخصا وعصب أكثر من 2600 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار. وأفادت بيت بتوثيق 22 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة هذا العام، مؤكدة أن 53% فقط من مستشفيات غزة تعمل جزئيا. وأشارت ويرت إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة يستحقون الحصول على الإمدادات الطبية اللازمة لإنقاذ الأرواح. وفي معرض حديثها عن القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية الأساسية التي تعيق عمل مرافق الرعاية الصحية، قالت ويرت: يجب رفع الإجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على وصول الأدوية والمستلزمات الأساسية المعترف بها عالميا. وردا على سؤال مراسل وكالة الأناضول أود الأسفار عن وضع عمليات الإجلاء الطبي في غزة، كم عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم منذ وقف إطلاق النار، وما هي المعابر الحدودية التي تستخدمونها للإجلاء؟ صرحت ويرت بأن عمليات الإجلاء الطبي لا تزال عملية بالغة التعقيد والخطورة، وأضافت: حتى الآن دعمنا وزارة الصحة في إجلاء ما يقارب 12,000 مريض، وقد استقبلت أكثر من 30 دولة من بينها العديد من الدول الأوروبية ودول من مختلف أنحاء العالم هؤلاء المرضى. وأشارت إلى إعادة فتح معبر رفح الحدودي في فبراير شباط، وإلى إمكانية استخدام معبر كرم أبو سالم مرة واحدة أسبوعيا، حيث يصل المرضى إلى الأردن بعد رحلة شاقة. وتابعت ويرت: نواصل الدعوة إلى عمليات الإجلاء الطبي لحالات محددة للغاية، ولكننا في الوقت نفسه نسعى لضمان حصول آلاف الأشخاص في غزة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة على العلاج داخل غزة. ارتفع عدد ضحايا تفشي فيروس إيبولا في مقاطعتي إيتوروش وشمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 160 قتيلا. ووفقا لتقرير حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حول وضع الإيبولا، فقد توفي 160 شخصا منذ إعلان تفشي المرضى في 15 مايو أيار. ويشير التقرير إلى تأكيد 671 حالة إصابة في البلاد، منها 13 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، 12 منها في إيتوري وحالة واحدة في شمال كيفو. كما يوضح التقرير أنه يجري تتبع 1261 شخصا مخالطا، ليصل إجمالي عدد المخالطين إلى 1441 شخصا. وفي 15 مايو أيار أعلن عن تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد الإعلان عن 246 حالة مشتبه بها و65 حالة وفاة في مقاطعة إيتورو شرقي البلاد. وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم جبريسوس بأن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية. وأعلن المتحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية باتريك مايويا أن عدد حالات الإصابة بالإيبولا

في البلاد ارتفع إلى 435 حالة، وعدد الوفيات إلى 118 حالة. ووفقا لمسؤولي الصحة، فإن التفعي الشيء الحالي ناجم عن سلالة نادرة من فيروس اليوبولا تسمى بوندوجيو، ولا يوجد علاج أو لقاح معتمد لها. وظهر فيروس إيبولا المسبب لنوع من الحمى النزيفية لأول مرة عام 1976، حيث تفشى في وقت واحد في نزارة بالسودان ويامبوكو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدأ تفشي المرض في الكونغو الديمقراطية في قرية قرب نهر إيبولا، ومن هنا جاء اسم المرض. وانتشر فيروس إيبولا إلى غرب إفريقيا في ديسمبر عام 2013، وظهر الفيروس في غينيا وليبيريا وسيراليون بين عامي 2014 و 2017، وأصاب 30,000 شخص، وتوفي منهم أكثر من 11,000. أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فريق طرابلونسبور بفوزه بكأس تركيا للزراعة أمام فريق توموسان كونياسبور. وفي منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: أتقدم بأحر التهاني إلى فريق طرابلونسبور وجماهيره وجميع إخواني وأخواتي من طرابلون، على إضافة كأس أخرى إلى متحفهم الحافل كإبطال كأس تركيا للزراعة لعام 2026. احتفت عقيلة رئيس الجمهورية أمين أردوغان بانطلاق برنامج أسبوع المطبخ التركي بعنوان إرث على مائدة واحدة. وقالت في تدوينة على منصة أن سوسيال التركية: أتمنى أن تستمر عبر الأجيال قيمة مطبخنا التركي، هذا الإرث الفريد الذي يحمل بركة الأناضول ويجمع البشرية حول مائدة واحدة. وتضمنت التدوينة مشاهد وصورا من الفعاليات التي نظمت في إطار برنامج أسبوع المطبخ التركي. وتعد فعالية أسبوع المطبخ التركي فعالية سنوية تطلقها رئاسة الجمهورية تحت رعاية أمين أردوغان، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و 27 مايو أيار من كل عام. وتشهد المحافظات التركية خلال هذه الفعالية نشاطات لإبراز تنوع النكهات والأطعمة بهدف الحفاظ عليها والترويج لها. كما تنظم الممثليات التركية في كافة أنحاء العالم فعاليات للتعريف بعراقة المطبخ التركي وتنوع أطباقه. حافظت محافظة أنطاليا التركية على مكانتها في صدارة المدن الأكثر امتلاكاً للشواطئ الحاصلة على العلم الأزرق في العالم، إثر تسجيلها 232 شاطئاً ضمن قائمة عام 2026. ووفقاً لجوائز العلم الأزرق لعام 2026 المعلنة لدى وقف التعليم البيئي الدولي FAA، فقد استحق 580 شاطئاً في تركيا الحصول على العلم الأزرق، 232 منها في أنطاليا. وأشار مراسل الأناضول إلى بدء تسليم العلم الجديدة للمنشآت التي استحقت الحصول عليها. وأجرى منسق وقف التعليم البيئي التركي في أنطاليا زيارة إلى شاطئ مارمرلي في مدينة مراد باشا لإجراء عملية تفتيش وتسليمه العلم الأزرق. وفي تصريحات أتلى بها خلال الزيارة قال منسق وقف التعليم البيئي التركي في أنطاليا: إن تركيا تعد ثالث أكبر الدول نجاحا في فئة الشواطئ بعد إسبانيا واليونان. ولفت إلى أن عدد الشواطئ الحاصلة على العلم الأزرق في أنطاليا بلغ 232 شاطئا، لتكون بذلك المدينة الأكثر حصولا على هذه الجائزة في العالم. والعلم الأزرق علامة تجارية مملوكة لمؤسسة التعليم البيئي غير الربحية وغير حكومية، وتتكون من 65 منظمة في 60 دولة من أوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

الحجر والعجلة، تجسيد الحساب في أناضول القرن الثالث عشر. كانت الأناضول في القرن الثالث عشر ساحة تطبيقية لم تحبس فيها علوم السماء بين طيات البرديات فحسب، بل نقشت من جهة على الحجارة الضخمة ونفخت فيها الروح من جهة أخرى عبر أكثر الآليات تعقيدا في التاريخ. في تلك الحقبة كانت السماء تتحدث بلغتين مختلفتين في الأناضول، فبينما كانت المعرفة النظرية تتحول إلى تصميمات ميكانيكية في باحات القصور بديار بكر، كانت حجارة أهلت العملاقة ترمز إلى النظام السماوي ذاته بلغة الخلود. أحدهما يمثل الحركة والآخر يمثل السكون، لكن كليهما خدما هدفا مشتركا واحدا، جعل النظام الكوني مرئيا على الأرض. في ديار بكر وتحديدا في باحة القصر الأرتقي أصبح طنين النظرية مسموعا، ففي كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل الذي أتمه عام 1206، قام المهندس الجزري بتجسيد جداول الزيج التي تقرأ في غرف المدارس عبر أشكال ميكانيكية حية. ساعته الشهيرة ساعة الفيل لم تكن مجرد أداة لقياس الوقت، بل كانت نموذجا مصغرا للكون. الفيل في قلب الساعة يرمز إلى القوة، وطائر العنقاء فوقه يرمز إلى السماء والزمن الدوري. أما العبقرية الفلكية الحقيقية فتكمن في الآلية الموجودة في الجزء العلوي من الساعة، حيث تقوم كرة القمر بمحاكاة أوجه القمر من الهلال إلى البدر بدقة ميكانيكية لحظية. أما الميناء الذي يوضح البرج الذي تحل فيه الشمس فقد نقل تلك الساعة السماوية الضخمة إلى حديقة القصر. وعندما يلتفت الكاتب الجالس على ظهر الفيل ليشير إلى الوقت، تتحول تلك الحركة الدائرية الكاملة للأفلاك السماوية إلى حقيقة مادية، وبفضل 50 جهازا ميكانيكيا مختلفا من ساعات مائية وشمسية وآليات تعرض منازل القمر، جعل الجزري علم الفلك آلة تدق في تفاصيل الحياة اليومية. القرن ذاته وفي شرق الأناضول بمدينة أهلط، كانت هذه المعرفة تخلد بلغة مختلفة تماما عبر الحفر على الحجر. تعد مقبرة أهلط السلجوقية بشواهدها الصرحية التي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار مكتبة سماوية حجرية. ومن أبرز العناصر المفتة على سطح هذه الحجارة تقويم الحيوانات الاثني عشر التركي. هذا النظام الزمني القديم المنقول من آسيا الوسطى برموزه الممتدة من الفأر إلى التنين ومن الطائر إلى النمر يحيي المقابل السماوي لكل عام في صمت المقابر. ترتبط هذه الحيوانات الاثني عشر مباشرة بالبروج السماوية الاثني عشر، وكل نقش منها هو توقيع لدورة سماوية على الأرض. يظهر نقش التنين بشكل خاص كعقدة كونية على هذه الحجارة، فبعيدا عن كونه حارسا ميثولوجيا، يمثل التنين في الفلك التقليدي نقاط العقدة حيث يتقاطع مدار القمر مع مدار الشمس، وهي الإحداثيات الحرجة التي تحدث عندها الكسوفات والخسوفات. هذه النقاط الرياضية التي يطلق عليها الفلكيون رأس التنين وذيله نقشت بدقة متناهية من قبل معلمي أهلط. وفي بعض الحجارة يزداد هذا الرمز عمقا بإرسال تحية إلى كوكب التنين دراكو التي تدور دون توقف حول القطب الشمالي. إن استخدام نجم الثعبان ألمع نجوم هذه الكوكبة في العصور القديمة كنجم للقطب يثبت مدى عمق المعرفة السماوية في أذهان نحاتي هذه الأرض. الموت هنا ليس نهاية دنيوية، بل هو انخراط في الدورة السماوية الأبدية والدائرية، وهي تلك النسبة الهندسية العظيمة. يمثل الجزري وأهلط نهجين مختلفين لنفس العصر، أحدهما يستخدم الحركة في التصميم والآخر يستخدم السكون في الحجر. أحدهما يخطط لقياس الزمن والآخر يشير إلى الأبدية. أحدهما كان حلما ميكانيكيا والآخر كان حقيقة ملموسة، لكن كلاهما تعبير عن علم السماء.
في أناضول القرن الثالث عشر لم تعد المعرفة السماوية مجرد مجال الحساب، بل أصبحت معرفة قابلة للتصميم والنقش على الحجر. مهندس في ديار بكر نسج أحلاما ميكانيكية، ومعلمون في أهلاط نقشوا الدورة على الحجر. كلاهما كان تعبيرا عن المعرفة ذاتها بلغة مختلفة. تحولت المعرفة النظرية إلى أحلام هندسية وتعبيرات ثقافية.

0: تحدثت السماء في رسوم التصميم ولغة الحجر معا، وكانت الأناضول هي الجغرافيا التي عاشت فيها هاتان اللغتان جنبا إلى جنب.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكيه.

0: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من مجموعة مسار فؤاد أوزكان.
1: Bodrum, Bodrum.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير التطورات في مالي لا سيما منذ الأسبوع الأخير من أبريل إلى تحول نوعي في بنية الأمن في البلاد. فالتعاون بين حركة الطوارق الانفصالية والجماعات ذات الدوافع الدينية لا يغير فقط التوازن العسكري على الأرض، بل يغير أيضا طبيعة العلاقات بين الدولة والجهات الفاعلة. وفي هذا السياق يظهر التحالف المشكل بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهما جماعتان مسلحتان تتخذان من أزاوات مقارا لهما، أن الصراع في مالي قد دخل مرحلة جديدة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن أبرز ما يميز هذا التحالف هو أنه على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية يتمحور حول عدو مشترك متصور. وفي هذا السياق تكشف تصريحات زعيم جبهة تحرير أزاوات الغباس أغ إنتايلا لمجلة جون إفريق في 8 مايو/2026 أن المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويوتا مستهدف من قبل كل من الانفصاليين والجماعات التي تستغل الإسلام. ويشير هذا الوضع إلى ديناميكية صراع أكثر تعقيدا وتعددا في مستوياتها، تتجاوز حركات التمرد التقليدية المناهضة للدولة. فاليوم لا يقتصر الأمر على وجود متمردين مناهضين للدولة على الأرض، بل يشمل أيضا تحالفات هجينة تشكلها جهات فاعلة ذات أجندات أيديولوجية مختلفة ولكنها تتداخل تكتيكيا. يصر التعاون بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تفاقم أزمة الشرعية لدولة مالي. فعلى وجه الخصوص أدى فشل تنفيذ اتفاقية الجزائر لعام 2015 وعجز الحكومة المركزية عن إرساء سلطة دائمة في المناطق الشمالية إلى عودة الحركات الانفصالية إلى الكفاح المسلح. وفي هذه المرحلة لا يكشف فشل السياسات الأمنية للمجلس العسكري عن ضعف قدرة الدولة فحسب، بل يفسح المجال أيضا لظهور نماذج حكم بديلة. وبالفعل يعكس خطاب جبهة تحرير أزاوات بشأن إقامة إدارة محلية وآليات عدالة ذات مرجعية إسلامية في المناطق التي تسيطر عليها سعيها لملء الفراغ الذي خلفته الدولة. ومع ذلك ينطوي هذا الوضع على مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالعواقب السياسية طويلة الأمد للمكاسب العسكرية قاصرة الأجل. فرغم أن قيادة جبهة تحرير أزاوات قد تبنت خطابا مناهضا للتطرف، إلا أن التقارب العملياتي والأيديولوجي الذي أقامته مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد يقاود شرعية الحركة الانفصالية في نظر المجتمع الدولي. ويمكن لمثل هذه العلاقات ولا سيما مع منظمة مرتبطة بتنظيم القاعدة أن تدمج الصراع في مالي بشكل أكبر في أجندة مكافحة الإرهاب العالمية. وهذا بدوره قد يزيد من احتمالية التدخل الخارجي في المنطقة ويؤدي إلى تدويل الصراع وفصله عن ديناميكياته المحلية. ومن جهة أخرى يزيد دور الجماعات المرتزقة المرتبطة بروسيا أفريكا كروبس على

الأرض من تعقيد هذه المعادلة. فإجبار هذه العناصر على التراجع أمام تقدم جبهة تحرير أزوات يكشف هشاشة استراتيجية الأمن المدعومة خارجيا التي يتبناها المجلس العسكري. ويظهر هذا التطور أن النفوذ الروسي المتزايد في منطقة الساحل ليس عاملا حاسما في تحقيق التوازن، بل يبقى محدودا في ظل ديناميكيات الفاعلين المحليين. ومن منظور إقليمي يمتلك هذا التحالف الجديد في مالي القدرة على إحداث تأثير متسلسل على بنية الأمن في منطقة الساحل. على وجه الخصوص يشارك تحالف دول الساحل الذي شكلته مالي مع بوركينا فاسو والنيجر بشكل مباشر في التطورات الجارية في مالي. وإن استخدام قيادة جبهة تحرير أزوات في الوقت الذي تدعو فيه إلى حسن الجوار مع هذه الدول لغة تهديدية ضد أي تدخلات محتملة يشير إلى أن الصراع قد يتخذ بعدا عابرا للحدود، مما قد يزيد من زعزعة استقرار البيئة الأمنية الهشة أصلا في منطقة الساحل. وأخيرا لابد من تحليل البعد الأيديولوجي لهذا التحالف بدقة، وقد يكون التوازن العملي القائم بين التفسير المحلي للإسلام لجبهة تحرير أزوات والنهج الأكثر راديكالية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فعالا على المدى القصير. إلا أنه على المدى البعيد من المرجح جدا أن تتصاعد الخلافات بين هذين الكيانين إلى صراع. وتاريخيا انتهت معظم التحالفات بين الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بعد تحقيق مكاسب تكتيكية، مما أدى إلى ظهور خطوط صراع جديدة. لذا ينبغي اعتبار التعاون الحالي توطيدا مؤقتا للسلطة لا إرساء نظام سياسي دائم. وفي الختام يشير تحالف جبهة تحرير أزوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الذي ظهر في مالي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد ودخولها مرحلة جديدة من الصراع. ويمكن لهذا التطور أن يعيد تشكيل ليس فقط الديناميات الداخلية في مالي، بل أيضا البنية الأمنية العامة لمنطقة الساحل. وقد يؤدي ضعف سلطة الدولة ومحدودية نفوذ الجهات الخارجية وتزايد التعاون بين الجماعات المسلحة المحلية إلى جر مالي إلى بيئة صراع أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها في الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

0: صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: الآن سنستمع إلى أغنية اسمها ملكان من بانجو وسردار أورتاج.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: والآن سنستمع إلى أغنية من ريمان

موجزلی بعد الامبر حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماع وزراء خارجية حلف شمال أطلس الناتو الذي أقده في مدينة هلسنبورغ في السويد. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس أراكجي. نفذ جهاز الاستخبارات الوطنية عملية عابرة للهدوء ضد تنظيم داعش. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغاي بأن وفدا قطريا التقى بوزير الخارجية عباس أراغچي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وخفض حدة التوتر. هن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فريق ترابزونسبور بفوزه بكأس تركيا للزراعة أمام فريق توموسان كونيا سبور. سيداتي وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثالث والعشرون من شهر ماي أيار عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، ومن ثم اختيار TRT VOT World، أو من خلال تحميل التطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية إعادة، ومناطق الصراعات في إفريقيا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو الذي عقد في مدينة هلسنبورغ في السويد. ووفقا لمنشور على حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك الوزير هاكان فيدان في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو الذي عقد في هلسنبورغ في السويد، والتقطت صورة جماعية قبل الاجتماع. والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو الذي عقد في هلسنبورغ في السويد. ووفقا لمنشور على حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد التقى فيدان بروبيو في إطار اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو الذي عقد في مدينة هلسنبورغ في السويد. وأجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني والوسطاء الباكستانيين. وبحسب مصادر داخل وزارة الخارجية، فقد ركزت المحادثات الهاتفية التي أجراها فيدان مع الثاني والوسطاء الباكستانيين على التقدم المحرز في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي، وناقش وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي خلال الاتصال الهاتفي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نفذ جهاز الاستخبارات الوطني عملية عابرة للحدود ضد تنظيم داعش، ونتيجة لهذه العملية التي نفذت بالتنسيق مع جهاز المخابرات السوري في سوريا، ألقي القبض على عشرة من عناصر داعش المطلوبين بموجب أن

نشاط الحمراء للإنتربول ونقل إلى تركيا. وقد حددت عمليات الاستخبارات التي أجراها جهاز الاستخبارات الوطنية أفرادا من أصول تركية عبروا

0: على عصلات بمنفذي هجوم محطة قطارات أنقرة الذي أسفر عن مقتل 109 أشخاص. وبعد تحديد وجود 10 مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في سوريا، تواصل جهاز الاستخبارات الوطني مع جهاز المخابرات السوري، وبناء على هذا التنسيق بدأت العمليات الميدانية. ونتيجة لهذه الجهود حددت مواقف هؤلاء الأفراد ورصدت تحركاتهم بدقة. وفي عملية أمنية ألقي القبض على 10 إرهابيين من تنظيم داعش في سوريا ونقلوا إلى تركيا. ونتيجة لجهود مشتركة بين جهاز المخابرات الوطنية وإدارة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن، قررت المحكمة باعتقال 9 من عناصر داعش بعد استجوابهم، بينما مدت فترة احتجاز أحدهم. لقي شخص مصاه وأصيب 36 آخرون في حريق وانفجار بحوض بناء سفن في ولاية نيويورك الأمريكية. وأفادت إدارة إطفاء نيويورك بوقوع انفجار أثناء عمليات إخماد الحريق في حوض بناء سفن بمنطقة جزرة ستين. وأشار البيان إلى وفاة شخص واحد نتيجة الحريق والانفجار وإصابة 36 آخرين، معظمهم من رجال الإطفاء، 3 منهم في حالة خطيرة. وصرح عمدة نيويورك زهران ممداني في مؤتمر صحفي حول الحادث قائلا: كانت هذه حالة طوارئ معقدة وسريعة التطور. وأضاف البيان أن أكثر من 200 من رجال الإطفاء والمسعفين وصلوا إلى موقع الحادث، وأن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق والانفجار. أسفر انفجار في منجم فحم بمقاطعة شانشي الصينية عن مقتل 90 عاملا. ووقع الانفجار الناجم عن تسرب غاز صباح اليوم في منجم فحم بمقاطعة شين يوان التابعة لمقاطعة شانغي. وبحسب التقرير الأولي، فقد 90 عاملا من أصل 247 عاملا في المنجم حياتهم، وتجري عمليات البحث والإنقاذ للعثور على العمال المحاصرين تحت الإنقاض وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا. وأصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ بيانا أمر فيه بتعبئة فرق البحث والإنقاذ ومعالجة المصابين. ودعا شي إلى تنفيذ العمليات على النحو الأمثل، وحث على إجراء تحقيق شامل في سبب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه وفقا للقانون. وشدد على ضرورة أن تستفيد جميع الحكومات المحلية والجهات المعنية في أنحاء البلاد من هذا الحادث، وأن تعزز إجراء السلامة في أماكن العمل، مؤكدا على أهمية تحديد المخاطر المحتملة والقضاء عليها لمنع وقوع حوادث جسيمة. ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي بأن وفدا قطريا التقى بوزير الخارجية عباس أراقشي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وخفض حدة التوتر. وفي حديثه على التلفزيون الرسمي، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي على سؤال حول وصول وفد قطري إلى طهران، وقال: اجتمع وفد من قطر مع وزير الخارجية عباس أراقشي، وتسعى دول عديدة في المنطقة وخارجها هذه الأيام إلى المساعدة في إنهاء الحرب ومنع تصاعد التوترات. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي تقديرهم لهذه الجهود، مشددا على أن باكستان تطلع بدور الوساطة الرسمي في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: انتهك الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار بعبوره غرب الخط الأصفر في منطقتين بواسطة قطاع غزة وهدمه لعدد من المنازل. تواصل إسرائيل توسيع الخط الأصفر الذي انسحبت منه بموجب وقف إطلاق النار والذي يغطي

مساحة تزيد عن 50% من غزة، ويعبر الجيش باستمرار غرب الخط المحدد بكتل خرسانية صفراء في شرق غزة، ويهدم المنازل هناك رغم وقف إطلاق النار. ووفقا لشهود عيان، توغل الجيش الإسرائيلي مسافة 100 متر داخل وادي السلقة في شرق دير البلح، مستخدما الدبابات والجرافات والحفارات، وهدم 3 منازل تابعة لعائلة سعيد، وسمع دوي إطلاق نار كثيف أثناء عملية الهدم. وفي حاجز نتساريم في وسط قطاع غزة، تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي 10 أمتار غربا. وفي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، قتل فلسطينيان وأصيب 2 آخران، أحدهما طفل. وبحسب الأرقام الرسمية، فقد قتل 883 فلسطينيًا وأصيب 2648 آخرون في هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. أفادت رينهولد فان دي ويرت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمقتل ما لا يقل عن 880 شخصاً وإصابة أكثر من 2600 آخرين في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قيمت ويرت الوطأة في غزة التي لا تزال تتعرض لهجمات وحصار إسرائيليين رغم وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن العالم يواجه العديد من الأزمات، وقالت إن الأخبار الواردة من فلسطين مهما كانت مفجعة لا تحظى بالاهتمام الكافي، لكن الصحفيين هنا يلعبون دورا رئيسيا في نقل أخبار فلسطين إلى الجمهور. وصرحت ويرت قائلة: لا يزال الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مزريا، وكنت في غزة في وقت سابق من هذا الشهر في زيارتي الثانية، وقد شعرت بالصدمة والحزن كما شعرت في المرة الأولى. فرغم وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025، لم يتوقف العنف، قتل ما لا يقل عن 880 شخصا وعصب أكثر من 2600 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول عام 2025، لم يتوقف العنف، قتل ما لا يقل عن 880 شخصا وعصب أكثر من 2600 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار. وأفادت بيرت بتوثيق 22 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة هذا العام، مؤكدة أن 53% فقط من مستشفيات غزة تعمل جزئيا. وأشارت ويرت إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة يستحقون الحصول على الإمدادات الطبية اللازمة لإنقاذ الأرواح. وفي معرض حديثها عن القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية الأساسية التي تعيق عمل مرافق الرعاية الصحية، قالت ويرت: يجب رفع الإجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على وصول الأدوية والمستلزمات الأساسية المعترف بها عالميا. وردا على سؤال مراسل وكالة الأناضول أود الأسفار عن وضع عمليات الإجلاء الطبي في غزة، كم عدد المرضى الذين تم إجلاؤهم منذ وقف إطلاق النار، وما هي المعابر الحدودية التي تستخدمونها للإجلاء؟ صرحت ويرت بأن عمليات الإجلاء الطبي لا تزال عملية بالغة التعقيد والخطورة، وأضافت: حتى الآن دعمنا وزارة الصحة في إجلاء ما يقارب 12,000 مريض، وقد استقبلت أكثر من 30 دولة من بينها العديد من الدول الأوروبية ودول من مختلف أنحاء العالم هؤلاء المرضى. وأشارت إلى إعادة فتح معبر رفح الحدودي في فبراير شباط، وإلى إمكانية استخدام معبر كرم أبو سالم مرة واحدة أسبوعيا، حيث يصل المرضى إلى الأردن بعد رحلة شاقة. وتابعت ويرت: نواصل الدعوة إلى عمليات الإجلاء الطبي لحالات محددة للغاية، ولكننا في الوقت نفسه نسعى لضمان حصول آلاف الأشخاص في غزة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة على العلاج داخل غزة.

ارتفعت الضحايا تفشي فيروس إيبولا في مقاطعتي إيتوروش وشمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 160 قتيلا. ووفقا لتقرير حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حول وضع الإيبولا، فقد توفي 160 شخصا منذ إعلان تفشي المرضى في 15 مايو أيار. ويشير التقرير إلى تأكيد 671 حالة إصابة في البلاد، منها 13 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، 12 منها في إيتوري وحالة واحدة في شمال كيفو. كما يوضح التقرير أنه يجري تتبع 1261 شخصا مخالطا، ليصل إجمالي عدد المخالطين إلى 1441 شخصا. وفي 15 مايو أيار أعلن عن تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو، وذلك بعد الإعلان عن 46 حالة مشتبه بها و65 حالة وفاة في مقاطعة إيتورو شرقي البلاد. وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية. وأعلن المتحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية باتريك مايويا أن عدد حالات الإصابة بالإيبولا في البلاد ارتفع إلى 435 حالة، وعدد الوفيات إلى 118 حالة. ووفقا لمسؤولي الصحة، فإن التفشي الحالي ناجم عن سلالة نادرة من فيروس الإيبولا تسمى بوندوجيو، ولا يوجد علاج أو لقاح معتمد لها. وظهر فيروس إيبولا المسبب لنوع من الحمى النزيفية لأول مرة عام 1976، حيث تفشى في وقت واحد في نزارة بالسودان ويامبوكو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدأ تفشي المرض في الكونغو الديمقراطية في قرية قرب نهر إيبولا، ومن هنا جاء اسم المرض. وانتشر فيروس إيبولا إلى غرب إفريقيا في ديسمبر عام 2013، وظهر الفيروس في غينيا وليبيريا وسيراليون بين عامي 2014 و 2017، وأصاب 30,000 شخص وتوفي منهم أكثر من 11,000. هن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فريق ترابلونسبور بفوزه بكأس تركيا لزراعات أمام فريق توموسان كونيا سبور. وفي منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: أتقدم بأحر التهاني إلى فريق ترابلونسبور وجماهيره وجميع إخواني وأخواتي من ترابلون، على إضافة كأس أخرى إلى متحفهم الحافل كأبطال كأس تركيا لزراعات لعام 2026. احتفت عقيلة رئيس الجمهورية أمين أردوغان بانطلاق برنامج أسبوع المطبخ التركي بعنوان إرث على مائدة واحدة. وقالت في تدوينة على منصة أنسوسيال التركية: أتمنى أن تستمر عبر الأجيال قيمة مطبخنا التركي، هذا الإرث الفريد الذي يحمل بركة الأناضول ويجمع البشرية حول مائدة واحدة. وتضمنت التدفينة مشاهد وصورا من الفعاليات التي نظمت في إطار برنامج أسبوع المطبخ التركي. وتعد فعالية أسبوع المطبخ التركي فعالية سنوية تطلقها رئاسة الجمهورية تحت رعاية أمين أردوغان وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة بين 21 و 27 مايو أيار من كل عام. وتشهد المحافظات التركية خلال هذه الفعالية نشاطات لإبراز تنوع النكهات والأطعمة بهدف الحفاظ عليها والترويج لها. كما تنظم الممثليات التركية في كافة أنحاء العالم فعاليات للتعريف بعراقة المطبخ التركي وتنوع أطباقه. حافظت محافظة أنطاليا التركية على مكانتها في صدارة المدن الأكثر امتلاكاً للشواطئ الحاصلة على العلم الأزرق في العالم، إثر تسجيلها 232 شاطئاً ضمن قائمة عام 2026. ووفقاً لجوائز العالم الأزرق لعام 2026 المولنة لدى وقف التعليم البيئي الدولي FAA،
فقد استحق 580 شاطا في تركيا الحصول على العلم الأزرق، 232 منها في أنطاليا. وأشار مراسل الأناضول إلى بدء تسليم الأعلام الجديدة للمنشآت التي استحقت الحصول عليها. وأجرى منسق وقف التعليم البيئي التركي في أنطاليا زيارة إلى شاطئ مارمرلي في مدينة مراد باشا لإجراء عملية تفتيش وتسليمه العلم الأزرق. وفي تصريحات أتلى بها خلال الزيارة، قال منسق وقف التعليم البيئي التركي في أنطاليا إن تركيا تعد ثالث أكبر الدول نجاحا في فئة الشواطئ بعد إسبانيا واليونان. ولفت إلى أن عدد الشواطئ الحاصلة على العلم الأزرق في أنطاليا بلغ 232 شاطئا، لتكون بذلك المدينة الأكثر حصولا على هذه الجائزة في العالم. والعلم الأزرق علامة تجارية مملوكة لمؤسسة التعليم البيئي غير الربحية وغير حكومية، وتتكون من 65 منظمة في 60 دولة من أوروبا وأفريقيا وأوقيانوسا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى أغنية ستغنيها إبرو جونديش.

0: الحجر والعجلة، تجسيد الحساب في أناضول القرن الثالث عشر. كانت الأناضول في القرن الثالث عشر ساحة تطبيقية لم تحبس فيها علوم السماء بين طيات البرديات فحسب، بل نقشت من جهة على الحجارة الضخمة ونفخت فيها الروح من جهة أخرى عبر أكثر الآليات تعقيدا في التاريخ. في تلك الحقبة كانت السماء تتحدث بلغتين مختلفتين في الأناضول، فبينما كانت المعرفة النظرية تتحول إلى تصميمات ميكانيكية في باحات القصور بديار بكر، كانت حجارة أهلت العملاقة ترمز إلى النظام السماوي ذاته بلغة الخلود. أحدهما يمثل الحركة والآخر يمثل السكون، لكن كليهما خدما هدفا مشتركا واحدا، جعل النظام الكوني مرئيا على الأرض. في ديار بكر وتحديدا في باحة القصر الأرتقي أصبح طنين النظرية مسموعا، ففي كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل الذي أتمه عام 1206، قام المهندس الجزري بتجسيد جداول الزيج التي تقرأ في غرف المدارس عبر أشكال ميكانيكية حية. ساعته الشهيرة ساعة الفيل لم تكن مجرد أداة لقياس الوقت، بل كانت نموذجا مصغرا للكون. الفيل في قلب الساعة يرمز إلى القوة، وطائر العنقاء فوقه يرمز إلى السماء والزمن الدوري. أما العبقرية الفلكية الحقيقية فتكمن في الآلية الموجودة في الجزء العلوي من الساعة، حيث تقوم كرة القمر بمحاكاة أوجه القمر من الهلال إلى البدر بدقة ميكانيكية لحظية. أما الميناء الذي يوضح البرج الذي تحل فيه الشمس فقد نقل تلك الساعة السماوية الضخمة إلى حديقة القصر، وعندما يلتفت الكاتب الجالس على ظهر الفيل ليشير إلى الوقت تتحول تلك الحركة الدائرية الكاملة للأفلاك السماوية إلى حقيقة مادية، وبفضل 50 جهازا ميكانيكيا مختلفا من ساعات مائية وشمسية وآليات تعرض منازل القمر، جعل الجزري علم الفلك آلة تدق في تفاصيل الحياة اليومية. القرن ذاته وفي شرق الأناضول بمدينة أهلط، كانت هذه المعرفة تخلد بلغة مختلفة تماما عبر الحفر على الحجر. تعد مقبرة أهلط السلجوقية بشواهدها الصرحية التي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار مكتبة سماوية حجرية، ومن أبرز العناصر المفتة على سطح هذه الحجارة تقويم الحيوانات الـ12 التركي. هذا النظام الزمني القديم المنقول من آسيا الوسطى برموزه الممتدة من الفأر إلى التنين ومن الطائر إلى النمر يحيي المقابل السماوي لكل عام في صمت المقابر. ترتبط هذه الحيوانات الـ12 مباشرة بالبروج السماوية الـ12، وكل نقش منها هو توقيع لدورة سماوية على الأرض. يظهر نقش التنين بشكل خاص كعقدة كونية على هذه الحجارة، فبعيدا عن كونه حارسا ميثولوجيا يمثل التنين في الفلك التقليدي نقاط العقدة، حيث يتقاطع مدار القمر مع مدار الشمس، وهي الإحداثيات الحرجة التي تحدث عندها الكسوفات والخسوفات. هذه النقاط الرياضية التي يطلق عليها الفلكيون رأس التنين وذيله نقشت بدقة متناهية من قبل معلمي أهلط، وفي بعض الحجارة يزداد هذا الرمز عمقا بإرسال تحية إلى كوكب التنين دراكو التي تدور دون توقف حول القطب الشمالي. إن استخدام نجم الثعبان ألمع نجوم هذه الكوكبة في العصور القديمة كنجم للقطب يثبت مدى عمق المعرفة السماوية في أذهان نحاتي هذه الأرض. الموت هنا ليس نهاية دنيوية، بل هو انخراط في الدورة السماوية الأبدية والدائرية، وهي تلك النسبة الهندسية العظيمة. يمثل الجزري وأهلط نهجين مختلفين لنفس العصر، أحدهما يستخدم الحركة في التصميم والآخر يستخدم السكون في الحجر، أحدهما يخطط لقياس الزمن والآخر يشير إلى الأبدية، أحدهما كان حلما ميكانيكيا والآخر كان حقيقة ملموسة، لكن كلاهما تعبير عن علم السماء. في أناضول القرن الثالث عشر لم تعد المعرفة السماوية مجرد مجال الحساب، بل أصبحت معرفة قابلة للتصميم والنقش على الحجر. مهندس في ديار بكر نسج أحلاما ميكانيكية، ومعلمون في أهلات نقشوا الدورة على الحجر. كلاهما كان تعبيرا عن المعرفة ذاتها بلغة مختلفة. تحولت المعرفة النظرية إلى أحلام هندسية وتعبيرات ثقافية، وتحدثت السماء في رسوم التصميم ولغة الحجر معا، وكانت الأناضول هي الجغرافيا التي عاشت فيها هاتان اللغتان جنبا إلى جنب.
1: نجوم الأناضول حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير التطورات في مالي لا سيما منذ الأسبوع الأخير من أبريل إلى تحول نوعي في بنية الأمن في البلاد. فالتعاون بين حركة الطوارق الانفصالية والجماعات ذات الدوافع الدينية لا يغير فقط التوازن العسكري على الأرض، بل يغير أيضا طبيعة العلاقات بين الدولة والجهات الفاعلة. وفي هذا السياق يظهر التحالف المشكل بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهما جماعتان مسلحتان تتخذان من أزاوات مقارا لهما، أن الصراع في مالي قد دخل مرحلة جديدة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن أبرز ما يميز هذا التحالف هو أنه على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية يتمحور حول عدو مشترك متصور. وفي هذا السياق تكشف تصريحات زعيم جبهة تحرير أزاوات الغباس أغ إنتايلا لمجلة جون إفريق في 8 مايو أيار 2026 أن المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويوتا مستهدف من قبل كل من الانفصاليين والجماعات التي تستغل الإسلام. ويشير هذا الوضع إلى ديناميكية صراع أكثر تعقيدا وتعددا في مستوياتها، تتجاوز حركات التمرد التقليدية المناهضة للدولة. فاليوم لا يقتصر الأمر على وجود متمردين مناهضين للدولة على الأرض، بل يشمل أيضا تحالفات هجينة تشكلها جهات فاعلة ذات أجندات أيديولوجية مختلفة ولكنها تتداخل تكتيكيا. يصر التعاون بين جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تفاقم أزمة الشرعية لدولة مالي. فعلى وجه الخصوص أدى فشل تنفيذ اتفاقية الجزائر لعام 2015 وعجز الحكومة المركزية عن إرساء سلطة دائمة في المناطق الشمالية إلى عودة الحركات الانفصالية إلى الكفاح المسلح. وفي هذه المرحلة لا يكشف فشل السياسات الأمنية للمجلس العسكري عن ضعف قدرة الدولة فحسب، بل يفسح المجال أيضا لظهور نماذج حكم بديلة. وبالفعل يعكس خطاب جبهة تحرير أزاوات بشأن إقامة إدارة محلية وآليات عدالة ذات مرجعية إسلامية في المناطق التي تسيطر عليها سعيها لملء الفراغ الذي خلفته الدولة. ومع ذلك ينطوي هذا الوضع على مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالعواقب السياسية طويلة الأمد للمكاسب العسكرية قاصرة الأجل. فرغم أن قيادة جبهة تحرير أزاوات قد تبنت خطابا مناهضا للتطرف، إلا أن التقارب العملياتي والأيديولوجي الذي أقامته مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد يقاود شرعية الحركة الانفصالية في نظر المجتمع الدولي. ويمكن لمثل هذه العلاقات ولا سيما مع منظمة مرتبطة بتنظيم القاعدة أن تدمج الصراع في مالي بشكل أكبر في أجندة مكافحة الإرهاب العالمية. وهذا بدوره قد يزيد من احتمالية التدخل الخارجي في المنطقة ويؤدي إلى تطويل الصراع وفصله عن ديناميكياته المحلية. ومن جهة أخرى يزيد دور الجماعات المرتزقة المرتبطة بروسيا أفريكا كروبس على الأرض من تعقيد هذه المعادلة. فإجبار هذه العناصر على التراجع أمام تقدم جبهة تحرير أزاوات يكشف هشاشة استراتيجية الأمن المدؤومة خارجيا التي يتبناها المجلس العسكري.
ويظهر هذا التطور أن النفوذ الروسي المتزايد في منطقة الساحل ليس عاملا حاسما في تحقيق التوازن، بل يبقى محدودا في ظل ديناميكيات الفاعلين المحليين. ومن منظور إقليمي، يمتلك هذا التحالف الجديد في مالي القدرة على إحداث تأثير متسلسل على بنية الأمن في منطقة الساحل. على وجه الخصوص يشارك تحالف دول الساحل الذي شكلته مالي مع بوركينا فاسو والنيجر بشكل مباشر في التطورات الجارية في مالي. وإن استخدام قيادة جبهة تحرير أزاوات في الوقت الذي تدعو فيه إلى حسن الجوار مع هذه الدول لغة تهديدية ضد أي تدخلات محتملة، يشير إلى أن الصراع قد يتخذ بعدا عابرا للحدود، مما قد يزيد من زعزعة استقرار البيئة الأمنية الهشة أصلا في منطقة الساحل. وأخيرا، لا بد من تحليل البعد الأيديولوجي لهذا التحالف بدقة. وقد يكون التوازن العملي القائم بين التفسير المحلي للإسلام لجبهة تحرير أزاوات والنهج الأكثر راديكالية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين فعالا على المدى القصير، إلا أنه على المدى البعيد من المرجح جدا أن تتصاعد الخلافات بين هذين الكيانين إلى صراع. وتاريخيا انتهت معظم التحالفات بين الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بعد تحقيق مكاسب تكتيكية، مما أدى إلى ظهور خطوط صراع جديدة. لذا ينبغي اعتبار التعاون الحالي توطيدا مؤقتا للسلطة لا إجساء النظام السياسي دائم. وفي الختام، يشير تحالف جبهة تحرير أزاوات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الذي ظهر في مالي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد ودخولها مرحلة جديدة من الصراع. ويمكن لهذا التطور أن يعيد تشكيل ليس فقط الديناميات الداخلية في مالي، بل أيضا البنية الأمنية العامة لمنطقة الساحل. وقد يؤدي ضعف سلطة الدولة ومحدودية نفوذ الجهات الخارجية وتزايد التعاون بين الجماعات المسلحة المحلية إلى جر مالي إلى بيئة صراع أكثر تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها في الفترة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديوجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

0: التلفزيون التركية. معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: الآن سنستمع إلى أغنية اسمها ملكان من بانجو وسردار أورتاج.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: والآن سنستمع إلى أغنية من ريمان.

موجزلي بعض الأنباء حضر وزير الخارجية هاكان فيدان في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال أطلس الناتو الذي عقد في مدينة هلسنبورغ في السويد. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي. نفذ جهاز الاستخبارات الوطني عملية عابرة للهدوء ضد تنظيم داعش. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغاي بأن وفدا قطريا التقى بوزير الخارجية عباس أراقجي في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وخفض حدة التوتر. هنا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فريق ترابزونسبور بفوزه بكأس تركيا لزراعة أمام فريق طموسان كونيا سبور. سيداتي وسادتي بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزيك كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.